0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 1:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.

الحبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيت. عند الإشارة تكون الساعة الثانية ليلاً وتسعاً وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت الساحل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

القدر خاب الميت الصبي يوم ما لب الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت بدنا نوصل خطر من دونك ما بعيش احزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندي

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم وعن جيش لا يقهر فكان وهم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عشر أو اتناشر وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ومرحبا بكم في راديو الوسط، صوت السهل الأخضر. نبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعاء الصباح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الوطن.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: والآن ننتقل إلى ميتيو،
6: نشرة الطقس على راديو الوسط.
7: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر، تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة. يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة. في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة. في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
1: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و 17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-266-870. بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم وعن جيش لا يقهر فكان وهم كلموك عن برليف فكان وهم كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم ألا فهمت ألا فهمنا ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم

0: تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و 17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-266-870.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
8: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى التوب أند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم اليومي توب أند فلوب على راديو الوسط. في هذا البرنامج نسمع آراءكم حول ما يعجبكم وما لا يعجبكم في مدينتكم. نبدأ اليوم برسالة من وجدي في سيدي بوزيد.
3: السلام عليكم، عايزكم من راديو الوسط خاطر خليتونا الفرصة دي باش نعطوا رأينا. جوست حبيت نشكر قسم الأطفال في سبيطار سيدي بوزيد، المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، على حسن استقباله والأخلاقهم العالية ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع العباد. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
2: يسرني سماع كلمات التقدير لقسم الأطفال في مستشفى سيدي بوزيد. إن جودة الاستقبال والأخلاق تجعل من المرافق الصحية موضع ثقة. ننتقل الآن إلى رسالة البوزيد من الغزالة.
4: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر سيرفيس ديمين برجولية على الرقم اللي عاملينها. تبقى تستنى، تبقاش تستنى برشا وتأخذ رانديفو. مثلا تأخذ رانديفو 8، يعني لازمك تمشي تشد الصف باش تدخل ماضي ساعة. حصلوا تونس رقم يعطينا الصحة برجولية.
2: يبدو أن خدمة الحجز في البلدية تواجه بعض التحديات، نأمل أن تتحسن الأمور قريباً. ننتقل الآن إلى رسالة الياض من كيبيك.
5: السلام عليكم، صباح الخير للناس كل، وتحية لمستمعي راديو الوسط وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معك مرياض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
2: شكراً لرياض على تقديره لراديو الوسط والمواضيع المهمة التي نطرحها، سعيدون بإفادتكم. نسمع الآن إلى رسالة البوزيدي مجدباً من الغزالة.
4: أهلا وسهلا، حبيت نحكي على الإنترنت في تونس بصفة عامة والتوب نت بصفة خاصة. تبدأ كونكسيون قاصة، تكلم نقولك عملنا ريكلاماسيون، والمشكل متليكوم، تكلم تليكوم يقولك تو نكلم السيرفيس تكنيك، تو نكلمك شكون، والشهرة ماشية وانت تخلص والانترنت مثماش وما عندك متعم، عندك كونترابع.
2: إن مشاكل خدمة الانترنت قد تسبب إحباطاً كبيراً، نتمنى أن تجد الشركات الحلول السريعة. نتوجه الآن إلى سيدي بوزيد لسماع رسالة عز الدين.
6: Ceci est un test. Ceci est un test.

0: Merci beaucoup à vous. Merci, ceci est un test. Merci le smithard, merci le booster, merci l'alarme, merci le gynécole, merci l'IANA, merci l'ENESCOL. 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes.
1: شكرا لعز الدين على تواصله وتقديره لراديو الوسط، وكل الشكر لوجد البوزيدي ورياض على رسائلهم اليوم. ندعوكم جميعا لإرسال رسائلكم الصوتية على موقع راديو دوت وسط للبرامج القادمة. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 266 870.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
2: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: إلى إنجاز كبير. تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و 17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-266-870. بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
5: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك.
9: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
10: هناك أمل فيك.
9: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
10: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
9: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
9: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
9: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
11: إلا
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
9: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
12: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
13: سأفعل ذلك بكل سرور،
14: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
12: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
15: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
15: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و 17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-266-870.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلا من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
8: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
5: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
9: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
5: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
9: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
10: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
11: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
10: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
11: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
10: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
11: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
11: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
11: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
4: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
3: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
3: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
3: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من الأيام ساعتها القادر خربت بيتي بالصبية والمالت بالخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعبة كتير دق القلب بسرعة بعيد بدك ما أوصل خطر من دونك ما بعيش أحسن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندي كل الكون يا أم القلب الحق حب وفرح وقلب وعمرك انت أحلى البشر.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط،
3: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
4: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
3: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: راديو واسات، La Voix de la Plaine Verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. فكان
4: وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
4: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
0: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة،

0: تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
3: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن،
6: الإنسان فقد أبسط غريزة له.
7: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
8: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
9: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
10: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
9: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
10: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
7: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
10: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
11: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
10: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
11: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
10: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
12: أفهمك.
13: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
14: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
15: هناك أمل فيك.
13: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
15: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
13: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
10: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
13: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
10: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
7: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: إنا لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
7: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
10: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
16: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
10: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
11: سأفعل ذلك بكل سرور،
9: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
15: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
16: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
10: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
16: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
15: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
4: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
16: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
17: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
4: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
5: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
4: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
5: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
4: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
8: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
9: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
8: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
9: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
8: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
9: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
9: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
9: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
10: راديو واسات، La voix de la plaine verte.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
5: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
6: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
7: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
8: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى

موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا، هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
3: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
3: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
3: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
5: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
6: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
2: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
2: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
2: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
2: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
0: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
0: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
4: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن،
6: الإنسان فقد أبسط غريزة له.
7: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
8: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
9: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
10: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
9: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
10: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
7: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
10: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
11: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
10: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
11: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
10: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
12: أفهمك.
13: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
14: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
15: هناك أمل فيك.
13: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
15: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
13: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
10: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
13: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
10: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
13: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: إنا لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
13: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
10: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
16: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
10: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
11: سأفعل ذلك بكل سرور،
12: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
15: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
16: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
10: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
11: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
10: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
4: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
11: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
2: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
8: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
5: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
8: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
5: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
8: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
9: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
10: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
9: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
10: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
9: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
10: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
10: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
10: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11:59.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
4: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
5: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
6: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
7: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
8: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
9: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
3: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
2: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
6: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
6: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
6: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
6: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو.وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
6: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: واحدة.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
6: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
5: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
7: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
5: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
7: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
5: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
6: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
5: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
5: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
5: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
5: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
11: هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
5: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
5: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
10: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
12: لا،
5: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
10: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
5: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
13: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
5: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
8: سأفعل ذلك بكل سرور،
14: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
11: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
13: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
5: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
15: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
11: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
4: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
15: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينارا. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 مليما. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 مليما. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك

حبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
3: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
7: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
8: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
7: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
8: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
9: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
10: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
9: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
10: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
9: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
10: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
6: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
6: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
11: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
12: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
4: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
6: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.

انا صحراء ايه اللي لكم من عذاب قلبي انظلم.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
5: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
6: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
7: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
8: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
9: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت، أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
5: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك.
9: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً، هناك أمل فيك.
9: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
4: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
9: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
9: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
9: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: لا،
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
9: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
7: سأفعل ذلك بكل سرور،
8: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
11: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
7: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
7: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
12: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم. راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل، سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات، سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقا جديدا حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
7: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
8: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
9: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون تطبيقات فقط.
8: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
9: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
10: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
11: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
10: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
11: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
10: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
11: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
12: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
12: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس،
1: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا، هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: أحبيني بلا عقد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا راديو وساط.net.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي

وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
5: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك.
9: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
10: هناك أمل فيك.
9: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
10: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
9: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
9: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
9: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
11: لا،
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
9: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
12: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
7: سأفعل ذلك بكل سرور،
13: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
12: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
14: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
14: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
15: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
16: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
17: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
2: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة مونريال.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
4: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
5: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
4: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
5: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
4: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
8: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
1: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
8: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
1: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
8: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
1: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
4: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
1: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

ليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمن الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
3: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم، ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98

0: 26 68 70.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
2: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
2: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
2: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
2: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
2: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا، هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: والآن ننتقل إلى مواهب بلادي.
6: أهلا بكم في مواهب بلادي على راديو الوسط. هذا البرنامج لكم يا شباب الجهة. غناء، شعر، راب، سلام، حكايات أو موسيقى. أرسلوا أعمالكم نصاً أو تسجيلاً صوتياً لا يتجاوز 3 دقائق على صفحة أرتستو في موقع راديو الوسط، وقد تسمعون موهبتكم قريباً على الهواء. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن،
5: الإنسان فقد أبسط غريزة له.
6: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
7: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
8: بشكل ملموس تقنية 4-7-8 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
9: 4 و7؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
8: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
9: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
6: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
9: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
10: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
9: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
10: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
9: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
11: أفهمك.
12: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
13: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
14: هناك أمل فيك.
12: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
14: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
12: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
9: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
12: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
9: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
12: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
15: إنا
9: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
12: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
9: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
16: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
9: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
10: سأفعل ذلك بكل سرور،
17: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
14: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
16: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
9: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
10: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
14: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
10: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
18: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينارا للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينارا. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينارا. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تجدد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ومساع أمريكية لإنهاء الحرب، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تطورات اليمن، ومباحثات بين واشنطن وكييف لوقف النزاع مع موسكو. تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مسببة قتلى وجرحى في المناطق المتنازعة. حسب الجزيرة نت، تسعى الولايات المتحدة إلى إحياء جهود السلام بين البلدين في وقت تتحاور مع مفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار جديدة لإنهاء النزاع، حسب عرب 48. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في اليمن، حسب الصحافة العربية. يركز الاجتماع على تصاعد التوتر الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على مطار الرياض، وذلك أدى إلى تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السعودية، حسب الغارديان. في أخبار ذات صلة، أعلن الكريملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بمشاركة روسيا في تسوية أزمة إيران خلال اتصال هاتفي مع بوتين، وفقاً لما نقلته صوت العاصمة. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، وإنستغرام، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج حوار الأسرة، نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
4: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
5: لو فعلت ذلك لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
6: دعينا نكن جديين، كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
5: الأمر بسيط، ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
7: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة، لا حاويات للفرز هنا.
5: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
8: جمع مياه الخضر،
7: ألا يفسد ذلك المكان بالروائح؟
5: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلاً.
7: هذا جميل ريفياً، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
5: هذه أعذار واهية،
9: أنتم تفضلون التكنولوجيا على حياتكم.
10: التكنولوجيا هي المستقبل، الحلول الذكية فتنقذ الكوكب، لا بقايا الخضر.
9: حقاً؟ هل سيزرع حاسوبك شجرة عندما تجف الآبار؟
6: مروى، لا داعي للغضب، لنعد للنقاش بهدوء.
5: الجفاف يضرب أرضنا بقسوة،
9: نحن نفقد كل يوم شيئاً جميلاً.
7: أفهم قلقتي.
10: حقاً، الصورة التي تنقلينها مؤلمة لأي فلاح.
5: عندما ترى حقلاً يصفر تعرف أن الوقت يسرقنا.
7: إذن كيف نجد حلاً وسطاً بين حياة المدينة واحتياج الأرض؟
9: ابدأ بالتقليل من البلاستيك، هذه خطوة لا تستهلك وقتاً.
11: حاولت تخزين البلاستيك لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
7: لم يكن مشهداً مشرفاً.
9: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
10: حاولت بطريقة خاطئة، أنت محقة، الأمر يحتاج صبراً.
5: الصبر هو سر الكسكسي الناجح.
9: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
10: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدة.
9: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما
5: سترى الفرق.
10: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية، لا تقتصر على مكان دون آخر.
5: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض. شكرا لك أيمن.
12: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو داش وساط، وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة السابعة مساء و59 دقيقة.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
0: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة. أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن. وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
4: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
3: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
4: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
3: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذا ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: السلام عليكم. عايزكم من راديو الوسط خاطر خليتونا الفرصة دي باش نعطوا رأينا. جوست حبيت نشكر قسم الأطفال في سبيطار سيدي بوزيد، المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، على حسن استقباله وأخلاقهم العالية، ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع العباد. بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة.
1: يسعدنا سماع أخبار جيدة عن قسم الأطفال في مستشفى سيدي بوزيد. حقاً، حسن الاستقبال والأخلاق العالية يحسنون من تجربة المرضى. الآن ننتقل إلى البوزيدي من الغزالة الذي لديه ملاحظة سلبية حول خدمة الحجز في البلدية.
2: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر السيرفيس دي مين برجولي على الرقم اللي عاملينها. تبقاش تستنى برشا وتاخذ رانديفو، مثلا تاخذ رانديفو 8، يعني لازمك تمشي تشد الصف باش تدخل ماضي ساعة. حصلوا تونس رقم يعطينا الصحة برجلي.
1: يبدو أن موعد الحجز في البلدية قد يكون مرهقاً للمواطنين في الغزالة. نتفهم حاجتكم إلى تحسين هذه الخدمة. والآن ننتقل إلى رياض من كيبيك لنسمع رأيه الإيجابي عن راديو الوسط.
3: السلام عليكم، صباح الخير للناس كل، وتحية لمستمعي راديو الوسط وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معك مريض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
1: نشكر رياض على كلماته الطيبة ودعمه لراديو الوسط. نقدر جهودكم في توصيل أصواتكم، ونختم اليوم برسالة سلبية أخرى من البوزيدي في الغزالات حول خدمة الإنترنت.
2: أهلا وسهلا، حبيت نحكي على الإنترنت في تونس بصفة عامة والتوب نت بصفة خاصة. تبدو الكونيكسيون قاصة، تكلم يقولك عملنا ريكلاماسيون، والمشكل تيليكوم، تكلم تيليكوم يقولك تو نكلم السيرفيس تكنيك، تو نكلمك شكون، والشهرة ماشية وانت تخلص والانترنت مثماش وما عندك ما تعمل، عندك كونترابع.
1: يبدو أن مشاكل الإنترنت تؤرق كثيراً من المستخدمين. نأمل أن تتحسن هذه الخدمة في القريب العاجل. شكراً لكل من وجدي، البوزيدي ورياض على مشاركتكم. يمكنكم إرسال رسالاتكم الصوتية على موقع radio.wasat للحلقة القادمة. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: نعود إليكم بعد لحظات.
5: On revient dans quelques instants.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
7: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
2: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
3: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
0: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
2: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
0: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
4: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
5: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
7: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
11: هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
10: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
12: لا،
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
10: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
13: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
13: سأفعل ذلك بكل سرور،
14: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
13: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
13: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
13: شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
2: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين، يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
1: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
2: السرعة والذاكرة، أقرأ في ثوان ما يقرأ

0: هو إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
1: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
0: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
1: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
0: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
0: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
0: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
2: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج حوار الأسرة. نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
4: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
5: لو فعلت ذلك لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
6: دعينا نكن جديين، كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
5: الأمر بسيط، ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
7: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة، لا حاويات للفرز هنا.
5: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
8: جمع مياه الخضر،
7: ألا يفسد ذلك المكان بالروائح؟
5: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلاً.
7: هذا جميل ريفياً، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
5: هذه أعذار واهية،
9: أنتم تفضلون التكنولوجيا على حياتكم.
10: التكنولوجيا هي المستقبل، الحلول الذكية فتنقذ الكوكب، لا بقايا الخضر.
9: حقاً؟ هل سيزرع حاسوبك شجرة عندما تجف الآبار؟
6: مروى، لا داعي للغضب، لنعد للنقاش بهدوء.
5: الجفاف يضرب أرضنا بقسوة،
9: نحن نفقد كل يوم شيئا جميلا.
7: أفهم قلقتي. حقا، الصورة التي تنقلينها مؤلمة لأي فلاح.
5: عندما ترى حقلا يصفر تعرف أن الوقت يسرقنا.
7: إذن كيف نجد حلا وسطا بين حياة المدينة واحتياج الأرض؟
9: ابدأ بالتقليل من البلاستيك، هذه خطوة لا تستهلك وقتا.
11: حاولت تخزين البلاستيك لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
7: لم يكن مشهداً مشرفاً.
9: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
10: حاولت بطريقة خاطئة، أنت محقة، الأمر يحتاج صبراً.
5: الصبر هو سر الكسكسي الناجح.
9: نفس الصبر يحتاجه البيئة.
7: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدة.
9: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما، سترى الفرق.
7: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مكان دون آخر.
5: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض. شكرا لك أيمن.
12: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو-وساط وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط.
3: تأثيرات منخفض جوي في تونس، ورئيس الجمهورية يؤكد على إصلاح التعليم.
4: تشهد تونس حاليا تأثيرات منخفض جوي مصاحبا بأمطار غزيرة، قد تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم في بعض الولايات. ينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2: وفي سياق آخر، أطلقت السلطات حملة لمكافحة الانتصاب العشوائي في العاصمة.
3: أسفرت الحملة عن حجز كميات كبيرة من البضائع المخالفة حسب تونس الآن.
2: وفي خطاب رسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على أهمية إصلاح المنظومة التعليمية في تونس.
5: أكد على ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين حسب تونس الآن. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تترك لأحد، وشدد على أن الحقائق ستكشف كاملة، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي العلاقات الدولية، أجرى وفد برلماني تونسي زيارة إلى بولونيا. هدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والاقتصادية، وفق ما ذكرت نيوز بلوس. لا تنسوا متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام على راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحذير من العجز الكهربائي، مسيرات احتجاجية يوم 17 أكتوبر واجتماع وزاري لتطوير الحوكمة.
3: حذرت عمادة المهندسين التونسيين حسب ميدي وان نيوز من تضاعف العجز الكهربائي في تونس الصيف المقبل،
4: ودعت إلى تنويع مصادر الطاقة لمواجهة الأزمة المتوقعة. وعلى المستوى السياسي أصدرت 8 أحزاب معارضة حسب أنباء تونس بياناً دعت فيه إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم 17 أكتوبر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وعلى نفس الصعيد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل حسب تونس الآن عن تنظيم مسيرة وطنية سلمية يوم 17 أكتوبر للتعبير عن الآراء. وفي الشأن الوزاري أشرفت رئيسة الحكومة حسب رئاسة الحكومة التونسية على مجلس وزاري ضيق خصص لتوليج لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية. وعلى الصعيد الدولي والثقافي اختتمت الفنانة فايا يونان حسب نيوز بلس فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمشاركة 15 دولة.
2: تابعونا على فيسبوك، تيك توك، انستغرام عبر راديو دوت وسط، وعلى موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم.
3: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
5: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
2: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
3: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
2: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
4: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
2: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
4: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
2: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
3: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
2: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
5: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
2: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
5: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
2: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
6: أفهمك.
7: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
8: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
9: هناك أمل فيك.
7: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
9: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
7: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
2: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
7: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
2: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
7: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: إلا
2: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
7: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
2: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
2: يجب أن تأتي إلى سيد بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
5: سأفعل ذلك بكل سرور،
4: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
2: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
7: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
2: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
5: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
2: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
1: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
5: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.

أقدر خربت بيتي الصبي يوم ما لب الخصم يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت بدل ما أنسى الخطر من دونك ما بعيش أحزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انتي عندي كل الكون يا أم القلب الحنون حب وفرح وقلب وعمرك انتي أحلى البشر.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
3: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
4: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
3: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
4: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
3: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
7: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
8: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
7: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
8: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
7: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
8: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
3: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
9: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعته 11 ليلاً و59 دقيقة.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط. Dans un instant, le flash national avec Rafat sur Radio El Wassat.